0: There was no one near him. And I eat man on the journey. عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال
1: يخط بين خط السجر